السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: أشخاص يقومون بترويج والمتاجرة بالحبوب المخدرة بكمين محكم في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصاً وإصابة 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوبي لبنان. انتهاء جولة المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجوريك يؤكد أن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران وسيكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي الخطوط الحمراء لواشنطن. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar, haberlerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Yüksek Egemenlik, Dürüstlük, Denetim ve Kamu Mallarını Geri Kazanma Meclisi'nin kurulması talimatını verdi. Başbakan Ali Zeydi, medya kuruluşları ve kanaat önderlerinin görüşlerin ve gerçeklerin açıklanmasındaki rolünün önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'na yönelik güvenlik ve hizmet planının başarıyla uygulandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, Basra'da uyuşturucu ticareti yapan 4 suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Güvenlik kaynakları Müsenna ilinde meydana gelen trafik kazasında Haşşabi mensubu 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Suriye makamları Halep kentindeki bir askeri karargah yakınında kendini patlatmaya çalışan DAEŞ'li bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İbrani basını Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilak etmesi sonucu İsrail ordusundan bir tabur komutanı ile bir askerin ağır yaralandığını bildirdi. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Beyrut'un güney banliyösünün yerle bir edilmesi çağrısında bulundu. İran devrim muhafızları uzun menzilli bir füzeyle ABD savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı. Amerika, Avrupa'daki üslerinden asker çekme sürecini hızlandırmayı planlıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. New York Times, Trump'ın anlaşma şartlarını sertleştirdiğini ve değişiklikleri Tahran'a gönderdiğini bildirdi. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde güçlü ve nedeni henüz belirlenmeyen bir patlama meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin son 12 saat içinde 19 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Venezuela'da eski Cumhurbaşkanı adayı Edmundo González Urrutia, İspanya'daki sürgünden yaptığı açıklamada ülkede gerçek demokrasinin tesis edilmesi için yeni Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını desteklediğini duyurdu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء علي الزيدي يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن تفكيك 4 شبكات إجرامية متخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة البصرة. مصدر أمني يفيد بإصابة 4 منتسبين في الحشد الشعبي بحادث سير بمحافظة المثنى. السلطات السورية تعلن تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري بمحافظة حلب. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن قائد كتيبة وجندي في الجيش الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخرة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامير بن غفير يحرض على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف بارجة أمريكية بصاروخ طويل المدى. الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعدها في أوروبا. شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز نادي باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على أرسنال بركلات الترجيح. صحيفة نيويورك تايمز تشدد على أن ترامب شدد على شروط الاتفاق وأرسل التعديلات إلى طهران. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال نصف يوم. استمعتم من الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. إلى اللقاء.
6: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

أول إذا تركمان FM شغالة ليل ونهار، راديو أغاني وإعلانات اسمعها كل نهار على الموجة 90.1.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: كيف حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي معك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان افهم راديو سندان يينمز تركمانجا شاكلارلا devam ediyor.

0: 90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: يرحلوا من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Ezzeydi, yolsuzlukla mücadele, denetim ve kamu kaynaklarının geri kazanılmasından sorumlu Yüksek Egemenlik Konseyi'nin kurulması talimatını verdi. Zeydi, medyanın ve kamuoyu oluşturucularının görüşlerin ve gerçeklerin doğru aktarılmasındaki rolünün önemini vurguladı. Zeydi, Amerika'nın Irak maslahat güzarı Jawa Harris ile görüşmesinde anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin ön plana çıkarılması ve bölgede güvenlikte istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı lideri Ammar el-Hekim ile Asayip Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Haz Ali, hükümete destek verilmesi ve reformları hayata geçirilmesi için güçlendirilmenin önemini vurguladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Tom Barrack'ı Irak ve Suriye'ye özel başkanlık temsilcisi olarak atadığını açıkladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, 4. Telekom lisans projesinin yeniden aktif hale getirilmesi ve işletmeci sorunun çözümünü milletvekillerinin itirazları ışığında değerlendiriyoruz dedi. Elektrik Bakanı Ali Es-Sadi, ülkede elektrik üretiminin desteklenmesi için sıvılaştırılmış doğal gaz platformunun devreye alınması talimatını verdi. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde 1876 vaka tespit edildiğini açıkladı. Yüksek Yargı Konseyi Milletvekili Muhammed El-Kerbouli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için parlamento başkanlığına başvurdu. Kerbouli'nin soruşturma komisyonlarının kapatılması ve bir okul müdürünün görevde tutulması karşılığında rüşvet talep etmekle suçlandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'na özel güvenlik ve hizmet planının başarıyla uygulandığını duyurdu. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı ülkeye hava ve karayoluyla dönen hacıların karşılanmasına yönelik güvenlik planının ikinci aşamasına ilişkin tüm tedbirlerin tamamlandığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Mayıs ayında terör, uyuşturucu ve şantaj suçlarıyla bağlantılı 194 şüphelinin yakalandığını belirtti. Zikar Ceza Mahkemesi Nasriye Merkezi Cezaevinde görevli bir memur cezaevi içinde terörist unsurlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele müdürlüğü Basra'da uyuşturucu ticareti yapan 4 şebeke çökertildi, 14 şüpheli gözaltına alındı dedi. Amerika medyası Beyaz Saray yönetimi İran'la anlaşmanın gelecek hafta sonuna kadar suçlanabileceğini değerlendiriyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna saldırısı sonrasında Zaporijya nükleer santralindeki türbin salonu veya reaktörlerin hasar görmesi durumunda yeni bir Çernobil felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
3: Türkmen FM. الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء علي الزيدي يشدد على أهمية دور الإعلام والصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس بالعمل على تغليب لغة الحوار في حل النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يؤكدان أهمية دعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى العراق وسوريا. وزير الاتصالات مصطفى سند يؤكد دراسة إعادة تفعيل مشروع الرخصة الرابعة ومعالجة مشكلة المشغل بعد اعتراضات نيابية. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يوجه بتشغيل منصة الغاز المسال لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية في البلد. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1876 حالة إصابة في عموم المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. مجلس القضاء الأعلى يخاطب رئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب محمد الكربولي للتحقيق في تهمة طلبه رشوة مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية وإبقاء مدير مدرسة في منصبه. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة خلال عيد الأضحى المبارك. قيادة عمليات بغداد تعلن استكمال الإجراءات الأمنية الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة تأمين واستقبال الحجاج العائدين إلى البلد جوا وبرا. هيئة الجمارك العامة تعلن أن مديرية جمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي ضابطت أجهزة ستارلينك مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على 194 متهما بالإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال أيار. محكمة جنايات ذي قار تعلن الحكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق موظف يعمل في سجن الناصرية المركزي بعد إدانته بالتعاون مع عناصر إرهابية داخل السجن. مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن تفكيك 4 شبكات للاتجار بالمخدرات والقبض على 14 متهما من أفرادها في محافظة البصرة. وكالة رويترز تعلن استئناف عمليات الإنتاج في 3 منصات بحرية ضمن حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية مرهون بضمان حقوق الشعب الإيراني. وسائل إعلام أمريكية تعلن أن إدارة البيت الأبيض ترجح حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن قلقه من حجم المكاسب المالية لإيران في إطار اتفاقية السلام. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يحذر من وقوع كارثة تشيرنوبل جديدة حال حدوث تدمير لقاعة التوربينات أو المفاعلات في محطة زاباروجيا النووية عقب الهجوم الأوكراني. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.